0: mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio Radio Radio.
1: Za a saurari karatun tafsirin Alkur'ani mai girma daga bakin Dr. Abubakar Muhammad Isa daga masallacin Juma'a na Umarul Faruk dake Dan Ladin CD wanda Munibiya Charitable Foundation suka dauki nauyin kawo muku.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Wassalatu wassalamu ala as'adin nabiyyin wa ashrafil mursalin. نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. لا من جاء ولا من جاء من الله إلا إليه وحده إياك نعبد وإياك نستعين. بارك الله فيكم ومسلمي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنا من بركة تعالى وديك الله يسكنون من أولنا يمتي نجوما أولنا مسلاتي نجوما نور الفروض a dake wannan unguwa ta Allah da nasidi mun haɗu a wannan farfajiya wannan daki cikin dakunan sa domin sauraron tafsirin alqur'ani mai girma alqur'ani zance Allah. A satin da ya wuce muna ƙarin bayani game da wannan aya ta suratul baqara aya ta 108 wadda Allah ya turi duna mun ji tarjamarta mun ji kaɗan daga cikin abin da ya sawwaka na tafsirin ita wannan aya da fa'idodi da malam ya lasato mana amma ba mu kai ga karkarewa ba. Mun ji misalai a ƙur'anance game da yanayin tambayar Banu Isra'il game da irin tambaye-tambayen da suka yi akan game da annabawansu kuma mun ji matsayin ita tambaya kun ga ai ibada ce ma domin Allah ne ya ce ai Allah ne ya ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu. Mun ji daga abin da ya shafi tambayar da ka'idodinta muka huta da cewa tambaya in ba mai amfani ba ce wata kwata ma zai zama laifi yinta wani lokacin ma tambayar sai ta zama laifin ya mugusta sabita wata tambayar za ta wato kai ga ya masu hazo da rikirkita al'amura. Da duk da haka dai ba mu karkare ba da buƙatar mu karasa karkarewa. Akwai hadisi duk da wasu malamai

جماعة معشرين سوارم واسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدكة سنشوارة قوة أتكين شيرين فرنجة كادا شيرين دكي يكام ومولدي دكما فراتي تكام معلمي أتكين شيرين واندا الحاجة كبيرة سانو كنجلا كادا من نبي ربو صحابهم النبي صلى الله عليه وسلم ki dauka nauyin ka muku da fatan Allah ya saka masa da mutifitin alkhairi a ran duniya da kuma nan gobe kiyama sai mu sabar da sabaki cewa a kasance da mu a cikin shirin

الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور، والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا.

الله رحيم وحليم يدعو دوما للبر كل عامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر.

0: لا لا تحسب أن الدين بعيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بينك ينقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: نعم، يو رانر الحميس من أجكين دارين الجمعة نوني قوات ربي الثاني
2: ربي الثاني
1: بياركو يو بيارك واتا هجر المائكي صلى الله عليه وآله وسلم عند شكرا دبورة داريه دا أربع إندا takwas wanda akan yi dari da 17 ga watan tara shekara ta 2026 miladiya dan ci gaba da wannan shiri namu mai albarka na addini da rayuwa wanda malamin mu Sheikh Muhammad Nura Sani yake jagoranta yau cikin hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala bayan mun yi shiri kuma sai zazzabi ya dan kama shi muna addu'ar Allah ya bashi lafiya
2: amin
1: Allah ya sa ya zama to kafara kamar yadda aka saba gudanarwa tare da ni akwai dan uwa da Saifullahi Tahir Dr. Barkanmu da zuwa
2: barka dai
1: yau satin da ya gabata kuna tare da malam kuma an tattauna akan abin da ya shafi an ci gaba da tattauna akan batun da ya shafi wato Imam Shafi'i da kuma mazhabarsa kamar yadda ɗan uwa suka sani mun dauko bayani akan mazhabobin nan daya bayan daya mun tattaunata Imam Abu Hanifa kuma yanzu bayan shi mun tattaunata Imam Malik yanzu kuma muna cikin ta Imam Ash-Shafi'i Allah ya ji kansu da rahama
2: amin
1: abinda zamu tashi a wannan satin daktar